وشعين معلين وعين بيوم في دولتي اللتين وعادة دي عن العنين دي عن العشقين دي عن في ريبا.